شوفي زمن سامي ورا كلام بيزيد سلام بيصير قلب شوفي زمن سائم انو هل انسان بيزيد كل يوم بيزيد شوفي زمن سائم